0: kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan kepemimpinan. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي فرض التوبة وحرم الإصرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاتب الآثار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة الأخيار صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأبرار أما بعد

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rasika, Jamal Khidmah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali di Majlis Selamatan Rasika. Majlis zikir, majlis sholawat, majlis kirim doa kepada orang tua, keluarga, guru-guru, serta sesepuh pini sepuh kita. Dan juga majlis doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Majlis Selamatan Rasika, episode ke-1312. Malam hari ini disiarkan di 105,6 FM Rasika USA, 88,9 Rasika Pekalongan, dan di 99,7 Citra FM Kendal. Anda juga bisa mengikutinya melalui channel YouTube Rasika USA. Di majelis ini Anda bisa mengirimkan doa serta hajat Anda melalui WhatsApp ke nomor 0877-3439-3692. Anda juga bisa bersedekah melalui Bank Jateng di nomor rekening 1022-013226 atas nama Radio Rasika Dananda Utama. Dan hari ini Majelis Selamatan Rasika mendoakan untuk peringatan 40 hari wafatnya Bapak Sutiyono bin Irfan Unus, kakak dari Bapak Amir Safrudin di Bener, sesepuh Alkitmah Kabupaten Semarang. Peringatan 2 tahun wafatnya Kiai Haji Musta'in Latif Pringapus Kabupaten Semarang. Bapak Haji Umar Zainuddin bin Haji Omar Wan, sejarawan dan seniman kota Gresik. Peringatan 1000 hari wafatnya Bapak Amir Ambiah bin Sugiri di Muneng Sidomulyo, staf BKUD Kabupaten Semarang. Majelis Selamatan Rasika juga mendoakan untuk kali kubur dari Bapak Haji Pujianto dan Ibu Hajah Sri Lestari. Baik, Rasika Jamal Khidmah ke muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah kita ikuti Majelis Selamatan Rasika live dari Studio 2 Rasika USA, dan sudah hadir bersama kita Kiai Hambali, Ustadz Mujiono, dan Ustadz Amung. Selamat mengikuti.
1: إلى حضر النبي المصطفى سيدنا ومولانا وشفعنا وقدعنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: صب العرى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين الحنين والصديقين والشهداء الصالحين ولكل أسباب منهم وإلى أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدنا حواء وما تنسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: صب الأرض سادتنا وموالينا وأئمتنا ذي القدر علي فخر جلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولأرفقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: صب الأئمة المجتهدين ومقودهم في الدين والعلماء راشدين قراء محلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر السادة السوية المحققين والأركولين ولي وليتين ومسلمين ومسلمات من مشرق المغرب ومن يمينها إلى شمالها شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: صب الأرائم القدرية والنصبانية وجميع أهل الطرق خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ طائفة قد السفيح وسم سنة البغدادي وزن الشيخ ساسا قاضي وزن الشيخ مكرخي وشيخ حبيب الحنجمي وزن الشيخ حسن البصري وزن الشيخ وإمام جعفر الصادق وزن الشيخ سول الحمدني وشيخ بيجد المستامي وشيخ محمد النقل سبدي والحزد رباني إمامي وأصولهم وفروئهم وأهل سلسل والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
1: الضالين. صبر أرسادتنا وحبائبنا حسن وسيئين أذهان مدتين وأصولهم وفروعهم وإلى أرسائل أو تسعة ومن حولهم وعوانهم وأسبع مجتهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى سب هذه الولاية ومن حوله ومشايخ الله والعلماء بالله وعباد الله الصالحين شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: وخصوص نصب هذه الأفعال الزاكية والأخلاق الرحمانية والمعاصي الثانية سيدنا الشيخ محمد عثمان الساقي ومشايخه ومشايخهم وأهل سلسلته وبيته ومريته ومسبعي محبيه وطاقته وأصولهم وفروعهم وإلى الحاضرين معهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: وخصوصا نصب السير الوافي والحق الناقي والفهم الصافي سيدنا الشيخ محمد أسراري بن محمد عثمان الساقي ومشايخه ومشايخهم وأهل سلسلته وبيته ومريته ومسبعه محبه تقده وأصولهم وفروعهم وإلى الحاضرين معهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسننا وأنس علينا ولمن له حق علينا ولمن أنصانا واستنصانا وقل لدنا عندك بدعاء الخير شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات مما شاء الله المغربية ومن يمينها إلى شمالها بري وبحرية ومن قاف إلى قاف من لدن سيد آدم إلى يوم القيامة شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: وخصوصا رحم من استمع هنا بسببهم وكذلك القراءة بأسمائهم وطلع ذلك من أجلهم أفضل فقر رحمتك سلطة أولياء سيدنا شعمت القادر سيلاني وسي طيفة الشبيح قسم سنة البونتادي سيح مولانا Ja'far Shodik Sunan Kudus, Syekh Maulana Raden Said Sunan Kalijogo, Syekh Maulana Raden Umar Said Sunan Muria, Syekh Maulana Raden Fatah Sunan Demak, Syekh Mbah Abdurrahman Ganjurung Roto, Syekh Sirujuddin Roto, Syekh Mbah Khalil Bangkalan, Syekh Mbah Hasim Asari Tebu Ireng, Syekh Muhammad Ramli Tamim Merjoso Jombang, Syekh Muhammad Utsman Al-Saqi, Ayy Hajah Siti Qumariah Binti Haji Kiyaji Monaji, Syekh Muhammad Asroi Al-Saqi, Kiyai Kang Badun Aran, Ki Pangeran Terboyo, Syekh Jumatil Kubro, Simbah Ki Soleh Darat, Simbah Hasan Munati, Simbah Hasan Tiburo, Syekh Basarondin, Bah Mutamakin, Bah Ronggo Kusumo, Bah Guru, Bah Musafa, Bah Sunan Katong, Pangeran Abi Nawo, Kiyai Kang Gringsih, Kiyai Kang Pakalongan, Kiyai Kang Wonobudro, Syekh Maulana Maghribi, Habib Ahmad Sapuro, Bah Kiyai Maksum Lansem, Bah Kiyai Bisri Musafa Rembang, Bah Kiyai Maimun Zubair, Kiai Haji Ahmad Tahlan, Kiai Haji Zainuri Abdul Qohir, Kiai Muhammad Samsudin Pringabus, Kiai Haji Masturi Taman Huring Roto, Bah Bang Dur Hidayat, Al-Habib Tahir bin Abdul Al-Kaf, Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Nur Hosin bin Kiai Haji Nur Sidi, Haji Insinyur Soekarno, Haji Muhammad Soeharto, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Profesor Haji Baharuddin Syaf Habibi, wa usulihim wa furuhim wa ila arwahim. Ibu Ayu Cahayatira Kurya Putri bin Azwar Wanti Iwan, wa usulna ruhi Bapak Sutiyono bin Irfan Yunus, wa usulna ruhi Haji Gaji Musta'in Latif bin Abus, wa usulna ruhi Bapak Haji Qomar Zainuddin bin Haji Umar Wan, wa usulna ruhi Bapak Amir Amjan bin Sugiri Munang Sutamulyo, wa ila haro arwahim bah rabu atmoni toyo bah tember atmoni tinoyo bah tamiyo cokro biharjo bin ponco bah jum'ah cokro biharjo Bapak Rabin Yoso Sumarto bin Marto, Ibu Jun Minem binti Atmo Tinoyo, Bapak Sutrisna bin Harjo Sukirno, Ibu Jasri Haryani binti Cokro Harjo, Bapak Selamat Edianto bin Gito Karni, Mbah Ahmad Hardani sekalian, Mbah Karyo Pawiro sekalian, Mbah Ahmad Samsuri sekalian, Ibu Sri Handayani, Bapak Hadi Harjo Sarjono, Mbah Abdullah Mahmudi dan Nang Sikit Pamungkas bin Gandhitri Purwanto, Sri Ibu Sri Jatmiko Mashuri binti Yoso Sumarto, wa usulihim wa furuhim wa ila arwahi Bapak Kiai Haji Sufuddin bin Haji Kiai Haji Izzuddin Asy'ari, Bapak Kiai Haji Abdul Bapak Kabul bin Sarkimin, Kiai Haji Mas Hudi bin Selamat, Bapak Mulyadi bin Nontono Giman, Bapak Rohimin bin Ahmad Bendan, Bapak Suhardi bin Surati Mojo, Ibu Nyai Hajah Nafia Mufidatus Sholihah binti Kiai Haji Nur Hazin, Bapak Haji Ridwan Nasir bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Muhtarul Fuad bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Teguh Prihatanto bin Sukusti, Bapak Zainal Fanani bin Ahwan Sunikin, Dwi Hermawan bin Suyono, Bapak Heri Wilopo bin Supono, Bapak Haji Noto Subroto, Dini Hermawan bin Calvin Gundong, Bapak Ahmad Sahfuddin bin Kamal Muhsin, Ibu Sihartati binti Mursid Sukundo, Tanjung Adi Kuryawan bin Suripto, Muhammad alias Adi Durden, Ardian bin Junius, Ardian Kundong, Bapak Samijan bin Santono, Bapak Tarwin bin Mars Raden, wa usulihim wa furu'ihim. أن الله تقبل منهم وشاهم برحمة والمغفرة ويعم بذوان والكرامة وعجة في التد النعيمة إن الحد العلية ويلقوهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإلى حضر سبيل هذه الحاجة Semoga hajat kita, hajat seluruh pendengar Rasika, jamaah khidmah muslimin wal muslimat, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni seluruh dosa-dosa kita, baik dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang nampak maupun yang samar-samar, dosa-dosa kecil terlebih dosa yang besar, dosa-dosa yang tidak disengaja terlebih dosa-dosa yang disengaja. Dianugerahi hati yang lapang, selalu bersyukur, sabar, tabah dan ridho atas segala keputusannya, diberikan umur panjang, sihat walafiat, aman dan selamat dari segala ujian, cobaan, keburukan, kejahatan, musibah, malapetaka, terlebih-lebih fitnah dunia dan akhirat, dan diberi rezeki yang cukup dan disempurnakan rezeki dengan rezeki yang halal, mudah, lapang, baik manfaat dan barokah, ditambah dan dikuatkan iman kita, anak turun kita, lingkungan kita dan masyarakat kita serta pemimpin kita, selalu bertakwa dan melakukan sifat-sifat dan perilaku yang indah dan terpuji, meninggalkan sifat-sifat dan perilaku yang buruk dan tercela, dan dibuka dan dilapangkan dan dimudahkan hati kita untuk selalu bertemu, berkumpul dengan hamba-hambamu yang soleh dan selalu bernaung memenuhi tuntunan bimbingan para salih soleh. على نسيتك والقبول والحصول الأمر والمأمول بجاي وشفاعة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأنت معلوماتك من كلمتك كلما ذكرك ذكر نامك فلا عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا سبي رسول أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه

0: اللهم صل عليه وسلم
1: اللهم صل على سيدنا محمد
0: اللهم صل عليه وسلم
1: اللهم صل على سيدنا محمد
0: يا رب صل على

0: حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. وخصوصا الى ارواح من ذكر اسماؤهم وصفاتهم وسلم قرائهم سعوا لله لنا ولهم الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل ووسل وبلغ واهدي وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما هللناه وما سبحناه وما كبرناه وما حمدناه وما استغفرناه وما صليناه وما سلمناه على نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك، هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى روح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآله بيت أجمعين، ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليه أجمعين، وإلى روح آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين وتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى روح الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين والأئمة الحديث والمفسرين وسائر السادات الصوفية المحققين أينما كانوا والصديقين الشهداء والصالحين والأولياء الكون أجمعين، ثم إلى روح مشايخ القدرية والقصبندية وجميع الطرق العليا الربانية خصوصا حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ومشايخه ولسلسلته وهبته ومريده ومتبعيه ومحبه ومعتقده أجمعين ووصول مفروعهم، ثم إلى روح ساداتنا وحبائبنا الحسانيين الحسانيين ووصول مفروعهم، ثم إلى روح سائر الأولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم المجاهدين معهم ووصولهم وفروعهم، وخصوصا سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي وسيدنا الشيخ أحمد أسرار الإسحاقي ومشايخه ومشايخهم ووصولهم وفروعهم، وإلينا الحاضرين مع جمعين، ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأهلينا وإخواننا وجيراننا وطلابنا وجماعتنا وجميع من أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا ووصانا استوصانا وقلدنا عندك بالدعاء الخير، ثم إلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في جميع الجهات، وخصوصا إلى روح من اجتمعنا ها هنا بسببه وكانت القراءة باسمه وتلونا ذلك من أجل عبدك المقرع إلى رحمتك سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي وسيدنا الشيخ أحمد أسرار الإسحاقي ووصول مفروعهم، اجعل واصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلالو بين أيديهم اللهم اجعل فداء لنا وله من النار وسقا لنا وله من النار وفكاكا لنا وله من النار وبرأة لنا وله من النار ونجاة لنا وله من النار وأمنا لنا وله من النار وسترا لنا وله من النار وحجابا لنا وله من النار وشراء لنا وله من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم وعصم دخل مقهم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أسمنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم أسمنا الله لديننا أسمنا الله لدنيانا أسمنا الله لمن أهمنا أسمنا الله لمن بخ علينا أسمنا الله لمن حسدنا أسمنا الله لمن كدنا بسوء أسمنا الله عند الموت أسمنا الله عند مسألة في القبر أسمنا الله عند مشهد القبر أسمنا الله عند شتة القبر أسمنا الله عند ضخض القبر أسمنا الله عند الحساب أسمنا الله عند قبول الكتاب أسمنا الله عند الميزان أسمنا الله عند الصراط أسمنا الله لا إله إلا هو علي توكلنا وإليه نبنا وإليه مصيرنا اللهم بعلمك استضينا وبنورك هدينا وبلطفك ارتجينا وفي فضلك استخنينا وبكنفك التجينا وبك أصبحنا ومسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك ونتوب إليك يا هنان يا منان يا قديم الإنسان نسألك من فضلك الآمان الآمان الآمان من زوال الإيمان والعفو عما مضى وكان اللهم برحمتك عمنا وفينا شر ما أهمنا واشفي مرضانا واغفر وصادنا وارحم موتانا واستجب دعانا وعلى حبك جميعا توفنا وبشفاعة سيدنا محمد دلحضنا من تلحظنا وأنقذ رادين عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, demikian telah kita ikuti bersama rangkaian acara Majelis Selamatan Rasika. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan, pertolongan, keselamatan, kesehatan zahir dan batin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hari ini kita mendoakan untuk kesembuhan Ustadz Haji Zainul Arif Kedinding, Surabaya, Bapak Haji Ainul Huri bin Haji Muhammad Harun Gresik, Ibu Hajah Sofiah Al-Khidmah Nawangsari Wulari Kendal, Bapak Afan di Klipang, Semarang, Ibu Marianti binti Mardi di Bangetayu, Semarang, Bapak Sukendar bin Kasdari, Bapak dari Mas Jamal Boy Rasika, Dwi Sulistyo Jati binti Didik Haryanto Sukardi, Bapak Muhammad Kurnadi bin Kasan Sukarta, Kluyan 1 Ungaran, Bapak Sumarno Atmojo bin Ahmad Kanan, Pengasuh Panti Asuhan Sahal Suhel Ungaran, Bapak Haji Arif Suryanto bin Abdul Manan Gresik, dan juga sama-sama kita doakan untuk kesembuhan Ibu Kurniati bin Moh Soleh, Jamal Khidmah Bogor, Jawa Barat, Ibu Sumini binti Isropi, ibunda dari Pak Lili Agus Jamal Sambiroto Semarang, Ibu Heni Nuryati binti Rahmat Abdul Mukti Semarang, Bapak Suparti ibunda dari Mbak Cici Al-Khidmah Kabupaten Semarang, Ibu Rohmi binti Suwito Al-Khidmah Batur Sari Meranggen, Ibu Hajah Evi Rosidah binti Haji Makmun Gresik, Ibu Dimna Hendrayani binti Hawa Purwokerto, Bapak Wahyu Seto Utomo Bukit Sari Mapagan, Ibu Supani binti Supano, Bapak Suarjo bin Siro di Mejo. Dan juga semoga segera diberikan kesembuhan untuk Ibu Sri Winarsi binti Juahir, Ibu Nda dari Ibu Retno Ari, Ibu Maria binti Abdul Aziz Pekalongan, Ibu Syafa'ah di Gombak Kuala Lumpur, Malaysia, Ibu Hajah Nur Aini binti Haji Abdul Kadir di Kutilang, Ungaran, Bapak Jailani bin Kemal Ali, Ibu Sisti Artik binti Abi Suliman, Ibu Zainah binti Ahmad Yadi, Ibu Suminem binti Parto Surono, Ibu Isfaria Ning Sihram binti Ramlas Terangi, Ibu Marti binti Samsuri, dan juga sama-sama kita doakan untuk kesembuhan Ibu Sukini binti Kasan Idris, Niroiti Rois binti M. Rois Junaidi, Ibu Trianuar Wahyuningsih binti Jasmadi, Ibu Suparti binti Tujoyo, Ibu Sumirah binti Kasbani, Ibu Murniati binti Rahmatsyah di Aceh, Ibu Suminten, Ibu dari Mas Nur Beni Rasika. Semoga disembuhkan, diangkat segala penyakitnya, dihapus semua dosa-dosanya, dapat beraktivitas kembali seperti semula. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Majelis Selamatan Asika juga mendoakan untuk Bapak Haji Pujianto dan Ibu Haji Asri Lestari sekeluarga di Kutilang Sari, Ungaran. Semoga aman, selamat dari segala macam ujian, cobaan, musibah dan fitnah. Diberikan kesehatan jasmani, rohani, diberikan rizki yang luas dan berkah. Dan juga mendoakan untuk keluarga besar Tahu Bakso Bu Puji Ungaran, semoga sukses, laris bertambah pelanggannya, dapat melayani pelanggan dengan lebih memuaskan dan hasilnya berkah barokah dunia akhirat. Terima kasih kepada keluarga Ibu Haji Asri Lestari yang telah ikut berkhidmah untuk Majelis Selamatan Rasika hari ini. Semoga Allah mengabulkan seluruh doa dan hajat yang sudah disampaikan. Fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah, ala ridha wa husnil khatimah, ala ridha wa husnil khatimah. Ma'ali syafaatil utma mi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, rasikan jamal khidmah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda mengikuti Majelis Selamatan Rasika hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kali ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan kepemimpinan. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي فرض التوبة وحرم الإصرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاتب الآثار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة الأخيار صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأبرار أما بعد

أرواح بكية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي

الفاتحة ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقتي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا العلويين وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

علينا وجماعاتنا ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأساء علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والوصول إلى الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر منها وما بطن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة.

مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب هذه الحاجة وأعوانهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحقي وسري ونور الفاتحة.

ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد

رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي

بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل

إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إلا الله لا إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى من اللهم اجعل واصل وهدي وتقبل وبلغ ثواب ما قرأنا منك العظيم، وما هللناه وما سبحناه وما كبرناه وما حمدناه وما استغفرناه وما صليناه وما سلمنا على حضرة نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما توسلناه من قراءة مناكب سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني في هذا المسجد المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة. نقدم ذلك ونهدي قدسنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان، ثم إلى أمة المجتهدين ومقلدي العلماء الراشدين وقراء المخلصين وأئمة الحديث لرئيس سادتنا الصوفية المحققين أينما كانوا والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون كل مجمعين، ثم إلى رحيم الشيخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الدر، خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والطائفة أبي القاسم الجلدي والمسيح محمد بهادين والرباني وعاصمهم، ثم إلى روح ساداتنا وحبائب العلويين وأصولهم وفن، ثم إلى رأي رأسنا حلهم أعوانهم أتباعهم المجاهدين معهم وأصولهم مرفوعين، وإلى صاحب ذي الولاية ومن حولها من أولياء الله والعلماء بالله والمشايخ بالله وعباد الله الصالح ومن انتسب إليهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم، وخصوصا لحضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاق ومشيخه ومشيخ مشيخه ولسلسلته وبيته ومريده وتابعهم بهم معتقده وأصولهم وفروعهم، وإلى الحاضرين أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وجيراننا وطلابنا وجماعاتنا ومن أحسن إلينا وأسعى علينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بالخير، وإلى حضرة أصحاب عتاقة الصغرى وعتاقة الكبرى وأهل الكفارة والدمم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات في جميع الجهات، اجعل وأوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا يتلألأ بين أيديهم، اللهم اجعل فداء لنا ولهم من النار وعتقا لنا ولهم من النار وفكاكا لنا ولهم من النار ونجاة لنا ولهم من النار وبراءة لنا ولهم من النار وأمنا لنا ولهم من النار وسترا لنا ولهم من النار وحجابا لنا ولهم من النار وشراء لنا ولهم من النار، اللهم اغفر لهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم اكرم نزلهم واكرم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من نبيين وصديقين والشهداء والصالحين وأحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا ورب العرش العظيم، حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن حسدنا يا الله حسبنا الله لمن كادنا بسوء يا الله يا الله يا الله حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند الموت، حسبنا الله عند المسألة في القبر، حسبنا الله عند دغتة القبر، حسبنا الله عند الحساب، حسبنا الله عند الحساب، حسبنا الله عند الحساب، حسبنا الله عند قبول الكتاب، حسبنا الله عند الميزان، حسبنا الله عند الصراط، عند الصراط، عند الصراط، حسبنا الله لا إله إلا عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه مصيرنا. اللهم يا الله بجاههم يا الله، بجاههم يا الله، بجاههم يا الله، وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم يا الله يا الله يا الله. بعلمك استضينا يا عليم، وبنورك يا الله يا نور يا هادي اهتدينا، وبلطفك يا الله يا لطيف ارتجينا يا الله يا الله يا الله. وبفضلك يا الله يا غني يا غني يا غني استغنينا، وبكنافك يا الله يا ملتجى التجينا، وبك أصبحنا وأمسينا يا الله. ذنوبنا بين يديك يا الله يا الله، ذنوبنا بين يديك، ذنوبنا بين يديك يا الله، نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان يا قديم الإحسان. نسألك من فضلك الآمان الآمان الآمان يا الله من زوال الإيمان، والعفو عما مضى وكان. اللهم برحمتك عمنا، واكفنا شر ما أهمنا يا الله، واكفنا شر ما أهمنا يا الله، واكفنا شر ما أهمنا يا الله، واشفي يا شافي الأمراض مرضانا، واغفر عصاتنا، وارحم موتانا، واستجب دعانا، وعلى حبك جميعا توفنا، وبشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تلحقنا، وأنت راض عنا يا الله، وأنت راض عنا يا الله، وأنت راض عنا يا الله، يا الله يا الله، اجعل يا الله حج إخواننا وأخواتنا وزيارتهم يا الله، وكل الحجات في هذه السنة يا الله، حجا مبرورا، حجا مبرورا، حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، وتجارة لن تبورا، غانمين سالمين في ذهابهم وإيابهم يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا الله، قرة أعين يا الله، قرة أعين يا الله، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبر يا الله، وافرغ علينا صبر يا الله، وافرغ علينا صبر يا الله، يا صبور يا شكور، وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ودخلنا الجنة مع الأبرار، وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بحكي وسري ونوري سورة الفاتحة.

والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة

فاتحة ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنكشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقطي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النكشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا العلويين وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

وسيدنا الإمام به سنن موريا وسيدنا الإمام به سنن دماء وإلى حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وأهل سلسلتهم وأهل بيتهم ومريديهم وتابعيهم ومحبيهم ومعتكديهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية نية الخالصة نية المخلصة نية الصادقة بجاههم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم.

بنا وجماعاتنا ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأساء علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والوصول إلى الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر منها وما بطن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة

الشفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب هذه الحاجة وأعوانهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحقه وسره ونور الفاتحة.

ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد

رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.

بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ووصل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة

إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا ال

الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى ال

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

0: الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي المسلم.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى من اللهم اجعل واصل وهدي وتقبل وبلغ ثواب ما قرأنا منك العظيم، وما هللناه وما سبحناه وما كبرناه وما حمدناه وما استغفرناه وما صليناه وما سلمنا على حضرة نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما توسلناه من قراءة مناكب سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني في هذا المسجد المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة. نقدم ذلك ونهدي حسنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان، ثم إلى وتر المجتهدين ومقلدين من الراشدين وقراء المخلصين وأئمة الحديث للرئيس سادتنا الصوفية المحققين أينما كانوا والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون كل مجمع، ثم إلى رحيم الشيخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الدرك، خصوصا لحضرة السلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والطائفة أبي القاسم الجندي والنسي محمد بهادي والرباني وعاصم، ثم إلى روح ساداتنا وحبائب العلويين وأصولهم وفن، ثم إلى رأي رأسنا الحلو معوانهم أتباعهم المجاهدين معهم أصولهم مرفوعهم، وإلى صاحب هذه الولاية ومن حولها من أولياء الله والعلماء بالله والمشايخ بالله وعباد الله صرح ومن انتسب إليهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم، وخصوصا حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشيخه ومشيخ مشيخه ولسلسلته وبيته ومريده وتابعهم بيوم معتقده وأصولهم وفروعهم، وإلى الحاضرين أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وجيراننا وطلابنا وجماعاتنا ومن أحسن إلينا وأسعى علينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بالخير، وإلى حضرة أصحاب عتاقة الصغرى وعتاقة الكبرى وأهل الكفارة والدمم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأنبار في جميع الجهات، اجعل وأوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا يتلألأ بين أيديهم، اللهم اجعل فداء لنا ولهم من النار وعتقا لنا ولهم من النار وفكاكا لنا ولهم من النار ونجاة لنا ولهم من النار وبراءة لنا ولهم من النار وأمنا لنا ولهم من النار وسترا لنا ولهم من النار وحجابا لنا ولهم من النار وشراء لنا ولهم من النار، اللهم اغفر لهم ورحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم أكرم نزلهم واكهم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من نبيين وصديقين والشهداء والصالحين وأحسن أولئك الرفيق برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا ورب العرش العظيم، حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن حسدنا يا الله حسبنا الله لمن كادنا بسوء يا الله يا الله يا الله حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسألة في القبر حسبنا الله عند دغتة القبر حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند قبول الكتاب، حسبنا الله عند الميزان، حسبنا الله عند الصراط، عند الصراط، عند الصراط، حسبنا الله لا إله إلا عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه مصيرنا. اللهم يا الله بجاههم يا الله، بجاههم يا الله، بجاههم يا الله، وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم يا الله يا الله يا الله. بعلمك استضينا يا عليم، وبنورك يا الله يا نور يا هادي اهتدينا، وبلطفك يا الله يا لطيف ارتجينا يا الله يا الله يا الله. وبفضلك يا الله يا غني يا غني يا غني استغنينا، وبكنافك يا الله يا ملتجى التجينا، وبك أصبحنا وأمسينا يا الله. ذنوبنا بين يديك يا الله، ذنوبنا بين يديك، ذنوبنا بين يديك يا الله، نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان يا قديم الإحسان. نسألك من فضلك الآمان الآمان الآمان يا الله من زوال الإيمان، والعفو عما مضى وكان. اللهم برحمتك عمنا، واكفنا شر ما أهمنا يا الله، واكفنا شر ما أهمنا يا الله، واكفنا شر ما أهمنا يا الله، واشفي يا شافي الأمراض مرضانا، واغفر عصاتنا، وارحم موتانا، واستجب دعانا، وعلى حبك جميعا توفنا، وبشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تلحظنا، وأنت راض عنا يا الله، وأنت راض عنا يا الله، وأنت راض عنا يا الله، يا الله يا الله. اجعل يا الله حج إخواننا وأخواتنا وزيارتهم يا الله، وكل الحجات في هذه السنة يا الله، حجا مبرورا، حجا مبرورا، حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، وتجارة لن تبورا، غانمين سالمين في ذهابهم وإيابهم يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا الله، قرة أعين يا الله، قرة أعين يا الله، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا يا الله، وافرغ علينا صبرا يا الله، وافرغ علينا صبرا يا الله، يا صبور يا شكور، وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ودخلنا الجنة مع الأبرار، وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بحكي وسري ونوري سورة الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة الرافعة، إذا رجت الأرض رجا،

الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. اللهم يا أول الأولين وآخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنت رب العالمين بحاء الرحمة وميم الملك يا ودار الدوام يا من هو أخون قاف أدم حم هاء العمين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور اللهم اهدني من عندك وأفض علي من بركاتك وفضلك وانصر علي من رحمتك وعندك

مكذبون لآكلون من شجر من زكوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون

0: نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم
1: اللهم إني أسألك بمعاقد العزي من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وإشراق نور وجهك الأجل الأعلى وبفضلك الكريم وجودك العميم وبكلماتك التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا بريء يا جواد يا رحمن يا رحيم يا مغيث يا كفيل يا رقيب يا حسيب يا جليل أسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأن تغفر لي وترحمني وترزقني فإنك خير الرازقين اللهم ارزقني خير الصباح وخير المساء وخير القدر وخير القضاء وخير ما جرى به الكلام اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أجتني ولا أملك نفع ما أرجو وأصبح الأمر بيدك وأصبحت مرتهنا بعملي فلا فقير أفقر مني ولا غني أغنى منك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث إلهي لا تصمد بي عدوي ولا تسوء بي صديقي ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا له علمي ولا تسلط علي من لا يرحمني اللهم ارزقني رزقا طالبا غير مطلوب وغالبا غير مخلوب اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندنا رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موجودا فأثبته وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فصحله وإن كان كثيرا فثبته وإن لم يكن شيئا فكونه وانقله إلي حيث كنت ولا تنقله لحيث كان وبارك لي فيه وتولى أمري بيدك وحل بيني وبينك بين خيرك فيه واجعل يدي عليا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء اللهم أنا وعائلتي عليك وأنت أقمت تكرم علينا يا قريب يا مجيب قرعت أباب خزائن رحمتك إنك أنت الفتاح العليم اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أحنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا ذا المن ولا يمن عليه يا ما يجير ولا يجار عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت يا ظهير سبحانك لا إله إلا أنت يا أمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب سقيا أو محروما أو مطرودا فأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب دعوناك اللهم كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا حي يا قيوم يا بديع السماء والأرض يا ذا الجلال والإكرام فرج عني ما أنا فيه من الضيق ويا قديم الإحسان يا حنان يا منان يا دائم يا مملئ كنوز أهل الغنى ومغني أهل الفقر من ساعة

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. اللهم يسر لي أمري ورزقي وعصمني من النصب في طلبه ومن الهم والبخل للحلق بسببه ومن التفكر والتدبر في تحصيله ومن الصحب البخل بعد خسوره وجعله سببا لإقامة العبودية ومشاهدة أحكام الربوبية. إلهي تولى أمري بذلك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أسألك يا الله يا الله يا الله يا وحيد يا أحد يا فرد يا صمد يا بسيط يا غني يا مغني بمحمهوب محمهوب ذي لطف حفي بصعصاء صعصاء ذي النور والبهاء بسهسهوب سهسهوب ذي العز السميع الذي له العظمة والكبرياء بطهطهوب طهطهوب لهوب لهوب ذي القدرة والبرهان والعظمة والسلطان. وأسألك باسمك المرتفع الذي أعطيته من شئت من أوليائك وألهمته لأحبابك من أصفيائك. اللهم إني أسألك باسمك المحظور المكنون المبارك الطاهر المطهر المقدس أن تعطيني رزقا من عندك تهدي به قلبي وتغني به فكري وتقطع به علائق الشيطان من قلبي إنك أنت الحنان الوهاب الرزاق الفتاح العليم الباسط الجواد الكافي الغني المخرج الكريم المعطي الواسع الشكور ذو الفضل والنعم والجد والكرام. اللهم إني أسألك بحقك وبحق حقك وبجودك وكرامك وإحسانك وبحق اسمك العظيم العظام وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن تجيب دعوتي بحق سورة الواقعة وبحق فكوج محمد فتاح قادر جبار فرد معط خير الرازقين مغني البائس الفقير أواب طواب لا يؤاخذ بالجرائم. يسر لي أمري وارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا واجمع بيني وبينه واجعله من نصيبي يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلي بجمالك وكمالك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسبحت وأمسيت وأنا أحب الخير وأكره الشر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدني بنورك لنورك فيما يريد علي منك وفيما يصدر مني إليك وفيما تجري بيني وبين حلقك. اللهم سخر لي رزقي وعصمني من الحرص والتعب في طلابه ومن سخر القلب وتعلق الفكر بسببه ومن الذل للحلق فيه ومن السخ والبخل بعد خسوره. اللهم يسر لي رزقا حلالا طيبا وعجل لي به يا نعم المجيب يا نعم المجيب يا نعم المجيب. اللهم إنه ليس في السماوات ذرات ولا في الأرض خمرات ولا في البحر قطرات ولا في الجبال مدرات ولا في الشجر ورقات ولا في الأجسام حركات ولا في العيون لحظات ولا في النفوس خطرات إلا وهي بك عارفات ولك مشاهدات وعليك دلات وفي ملكك متحيرات. فبالقدرة التي سخرت بها أهل الأرض والسماوات سخر لي قلوب المخلوقات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم فقري واجبر كسري واجعل لطفك في أمري واجعل لي لسان صدق واجعله محلا للحطاب والنطق بالصواب والعمل بالسنة والكتاب. اللهم ذكرني إذا نسيت وأيقظني إذا غفلت واغفر لي إذا عصيت وأقبلني إذا عطأت وارحمني إنك على كل شيء قدير. اللهم نور بكتابك بصري واصرح به صدري ويسر به أمري وأطلق به لساني وفرج به كربتي ونور به قلبي وأكرم قلبي بالحب والفهم وارزقني تلاوة القرآن العظيم والعلم والفهم يا قاضي الحاجات وأكرمني بأنواع
sawa'il khairat wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim wa salli bi jamalika wa kamalika ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa ansarihi wa asyaihi wa ahli itratihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin.

0: Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan kepemimpinan. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي فرض التوبة وحرم الإصرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاتب الآثار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة الأخيار صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأبرار أما بعد

ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين كرة أعين كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.